0: شوف اللي فينا ما فينا ما تنسى اللي فينا ما تنسى الصوت. شوف داك السمع المول الجماع ديال الكرافان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد
1: décadas que seguirán siendo maravillosas. Viajamos juntos para ponernos en los momentos exactos. Reconexión. Ponte. Exa FM 94.1.